هجمع علي مثل العلقة. على سنيك اليوروم يعني دنج اليوروم، حط الورد على قبوله مثل عيمي حكي حتى ما اختن قوله. قولن انت بلكي خنقوا بلكي يعمو قلب اللي شنقوا، ولا تمشي ورا نوستالجا ولا شو، ولا تكون للي فوق خادم ولا بو، والهوية برمشة عين خزقة.